وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

0: مايك.
1: يا جدعان والله العظيم تعبان يا جدعان، يا جدعان انا تعبان يا جدعان، ما ينفعش المزيكا دي وانا تعبان يا جدعان، هتعب اكتر. ماشي ماشي.